شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تنحزوش السوق، شوف داك السمح المجتمع ديال الكرفان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد